0: فين؟
1: حمل حمل ها حمل حمل ها خلا ها حمل خل كل كل ها
2: راديو من نوكاف
3: اكن دي موسكي لستر زون رينكافي